0: بيموت سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: ما بعرف قوم
0: سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: تحت العيون
0: حرك ولع جعلك أفكارك ما تقلب كمل عادي.